0: شدوه شو الاسكار هون
1: بروسيا شي كنت تفسرت انا البوت فكرت انا شو بقول بالضبط كيف بقول لك كنت تيام زي الاسكار после да бутнеш куска, как не си стигаш в консолу за точного положение. Трябва да ги проверя и се движи.